Dominic Fike, Baby Doll, weg voor 897 Bay. Bonjour, happy hump day, happy Wednesday. كيف دايم انه حبنيتي انا ارجعنا رتورنينا على الجورناتا جديدة فلمكين وصلنا في نفس الجمع مرة اللي كيف تترزمين تترسايف اردنا نشخ نعمل بش نكون بلنقاو دي دا شي زايرا البهار برو بخالصة مش بش نكون داك البسيميست سوا برو تنزل جو البهار ما تفرسكاش اردنا تفالونا اسلج قبل ما ننزل حلي لنها انكس خوفت الزايرا تيكو تشي دولار بسيات هاي كولنا دي فلمكين خافنا فريد شتربخ مانا وخافنا افريد فوقش نتكلم دولوادو علي ميس برو خاليك داشي ما بوبي باكس كوم دي او دي وصوني فوديرا فو 897 باي بونجو و هابي وينزي من افتة ديور موسيقى

Beyoncé, Telephone, away for 97.8. Bonjour. Happy Wednesday الأول هاجة نسبر لهم طيب نستلع اللي بديت تستم باهينا وصلت البزن تالكافي يات أوفر تايرد و انرجيتكو حفنا دولادو حفنا أفريت عليك بروش تستا تربح معنا اللوم عندي رشماتا شانس عليك بشتا كوستا ويكند بريك من عند خيط سنتريك عنا وكوال زوج بليتي الشو تا جيمي وانكا ممبرشيب تا سينرجي تا ست شور قدمي عليا افتاو ودنك سيو استنى داك الكيوتو تكس فوقنا 90897 استنى انتك الاستروزيوني كيف تسمى داك كله اللي عندك زون تعملو تعملو وتبعت لي اوفيامنت كولوك جانس كبير لتاكوستا داو لفريت كله اللي تنسمي لك بشي دولودو اللي مسبرو هم فتشو الراجل تا دي دولودو

0: اسمه لون مورجن ولا انا وقف اين 7 بي اي هاد سام هيلب وقت اللي كنا نتكلموا في تيت فوق دوك لفريتك مين ما حقوش بونجو دولود ونانا انت بل 0897 ايش وين واحدة دا شي زايرة بارتيكولاري دولود ونغوسينا كان حابب تانا باتنا دولود يسمو مانش ما ماندوش ماندوش من الزل برو سبيسي باتنا نسلمو لو من اويك او علمنا ايك دانا را
1: بونجو للكل هات وكل هات الكل هات ما
0: امبورتانتي
1: انكر من يبودي برا ذاك البقه برود وثفوقي
0: هاي ما هي
1: اللي عندهم الفرفة اللي مطر الجنازة يرقطوا باللي يبقى مقايم جراتس نايجل من قلبي
0: فورتا هاجي وقت كافي قوي مسكين اسمه تجري لي انا البيرة كومبيناتيوني كنت جات انزلش تهبيب من تانا و وصل صار الهين وكان اللي بزن ننسوق له رد داروا يطلوا من اللي كافي اينا كانوا وضم ال11 اتليتا ونفسه في الوضوء وقعدني مرقاتش برو عرفي من مبات ما نحسبش للتا تختي انجلو ميت كلمو هزيناش تفكيف هن لرقات هن لرقات Let's go 897
2: Bay Drive home with Ryan and Gail Il-nis li jħossu sħana għandhom huma jiddeċidu t-temperatura tal-post
3: U
2: min jħoss il-bard għandu jġib cardigan U jiena minnix waħda li nġib cardigan Jiena waħda li nħoss l-temperatura għandha tkun deċenti Joshua batinna u kolu għalinna ek
4: Gail, xo paċenzja ġbin Palma għalulek għara li ġor cardigan jow sweater jow jow flokker jiet
5: Proset!
4: Imma l-problema mhux minn ħossu sħana.
2: Il-problema rajin.
4: Nħoss il-bar.
5: Ekk
4: jien tispjaġini kellu ma jkollu jkun kontrik nitbaj.
5: Proset ħabib.
2: Imma jiena Joshua oġobni xorta.
5: Għaliex
2: qal għal di darba mhux ħanaqbel miegħek. Jiġifieri is-soltu Joshua jaqbel miegħi.
5: Xorta trid dawwara favorit. Qasrit nemmen.
6: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and the Eden. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
7: Ready for the perfect barbecue? Miracle Foods has you covered. Miracle Foods, where good quality meets great value.
8: Dan is-sajf oqgħod attent għal sintomi bħal ġilda u ħalq xotti u ġieħ ta' ras u waġġ. Ixrob biżejjed ilma jekk tinnota li s-sintomi qed jiggravaw fittex attenzjoni medika billi ċempel fuq 21-23-23. Beat the Heat, messaġġ mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart.
9: Get it all with Go! Redeem your government internet voucher for students at Go and unlock an entire year of awesome perks. Absolutely free. We're talking unlimited mobile plan. 1000 megabits per second home internet. A CloudyGo premium subscription. Double credit at the Eden XP Arcade. And 10% off all your purchases from Click. And the best part, you're automatically in with a chance to win an iPhone 17. Go. Better every day. Terms apply.
10: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
11: Already hearing? I'm bored this summer. School's out. Next stop, the Eden. This summer, treat the kids to even more fun. Two bowling games for just €10, plus 15 minutes free of XP Arcade Playtime. Available Monday to Friday from 10 a.m. to 1 p.m. for children 13 and under. Book now at theeden.mt.
12: Malta's number one hit music station. Yeah.

وده الوقت يكون جوا بايزنا دان هوغل فلنجو ما سولتو جميكم بام بام بونجو نسبرا لبدايتا بالطيب دا نوضر مطان جاندك فورسي هافنا كدت فوق الباستا شول يك إيفا عمقنا جبرابا نزم لفتتا الكمبانية ينا وندور لك ديك البوردات عمي هافنا فوق جيشناي لك اللون سبيشال من تفريت اللي يكون اما دايم فوق الميديا سوشيالي افريك اللي يكونوا ترندينج وفرت من اكو كل الدشديت لنعمل شهاجة لنحسب لول دربة من التدين ام او السنة لو كسرت كنت تخرج سنقرأ نايلك دوارة هذا الوقت

0: Bad Habits da Ed Sheeran for Bay.
1: And the winner is Win
0: with Bay. What on the good chance to تربح البليت اللي باش تتندي الشو اللي اتتلا الحفل بكوليجا تانا جيمي نوتي من لوكي تا بيج دي جتلا جوا الام سي سي مديترينيان كونفرنس سنتر بسرعة لو تعمل تدسكربينا لار اسبرينسا لأتلك جوا باجر لينا واحد بونس بارتوكلار ان السنة بتاكار ينا برسلي بزمن كونو اوتمبرو كون فيرا بيتين اتا باجر لالورا سكولتان كون نايت مكليش عفينا بس اكسيرجاس نقبط ونمشيها Iżda, il-problema kienet li bej parċe fil-Pembroke hemm dik it-tela vera qawwija kulħadd jafal li ma tela qed nirreferi ta' San Ġiljan u dak il-moment u l-ħin tittart filgħaxija ħafna ma stajt nitlaħħa din it-tela kienet biss qawwija għalija dak il-ħin u ma kelli problemi kbar jiġifieri. Dik waħda mill-esperjenzi li kelli jiena. Insomma, din hija tip ta' esperjenza li nixtieq nisimgħu u tibgħat lilna waqt bej breakfast fuq 99 000 877. Good luck bira forsi ma tafx kif l-istorja tiegħek sar tkun. Għatrebħek il-biljetti għal dan il-show.

0: الكبيرة تاع تايلر سويفت واحدة من الكبار تاعنا وهنا بحالسا ايفا التليتة والدسة منوتي طوار نفس نار ومعنا اوفيامنت ايفا
1: هلو
0: ايفا هلو هلو
1: كيف احنا
0: good afternoon good afternoon دا شي تا technical difficulties ومصمة اما لير جاينا معكم
1: عن نفس الجيب لو منا برغرام ملي باسول تصور نتكلمونا اراني الدسكوب كيف ها ان اسمو كامل competitions كامل guest
0: اكو شي كلتان الموسيقى شي كلتان تلفوها ما نبقاوش نسمعوها ما كان ممكن ندوناو لي يردو ندخلو فيها سوا
1: كامي بدا النجاحات فوت رايلو كي مش تسمعوكم
0: مش تسمعوكم اش دك علي شاش اها الهايبر اكتيفيتي تاعنا تو اوفر شي كلتان
1: جود افترنون هابي وينزداي
0: هابي وينزداي انا شبليتي عليكم وكل الفريق او ستي تيوند ومكون بورتانتي على الساري انا جراندي

0: واحدة من الجودة تاعنا تايلا Is It Love عيدنا نسمى بيها الخمسة وسبع منوتي دور نفسنار Good Afternoon
1: Is It Love مش أفريك
0: أي
1: مش أفريك ناسيك
0: أنك فيه تدخل المحبة قيلو كل مش
1: أفريك مش أفريك
0: إيفا رجعنا وصلنا لي دي مش أفريك فيه
1: مش أفريك شنو ما أنك أفريك لجيلي قالوا لك الناس ولي كلك أبت تريسبوندي يوم كم يو فرسي ريسبوندي تومك أنتم شنو أفريك
0: هي طفل أكشوال أوراي تتني دوا طفل أكشوال ما نسالش نيت الشهات
1: فيرا
0: سأسيني هاش كيف خاني أوراي يكي سأسيني زم كم تقلا باقة per esempio خاني بروفان دوار الكلمة مو مش خاني دلو بيرسونا مش أفريك ليلك عش مش أفريك
1: تستطاعي دب مو بالجيجل فهمت مش أفريك
0: اكي تامرا تشايتا إش jekk xejdu l-ek
1: tamen. Eżatt.
0: Imma ħeba tunna l-mhux affarik tagħkom forsi ġetilkom storja milux fej jiena f'xaħat għalek pereżempju allura pregnant inti tipo sorry mhux affarik tajbiri.
1: Hekk
0: xaġa li tista' taqsam magħna forsi.
1: Siltom sinek illum.
0: Imma ksiltom xi l-informazzjoni li ċajta li.
1: Mhux affarik eba tunna x'qalulek jew xiġġi li smajt 9900897.
0: Alissa nkomplu waħda tas-sajf Zara Larsen Midnight Sun fuq bejs ma' minni ibbatina dak il-messaġġ.

0: واحدة من الجودة دانا بيبي ريكسا ديفيد جرا فلمكيني اسمها ساد جيرلز راينو جيلا ونك في أبزو السبع نقسين كوارتا في العشية
1: ساد جيرل مني شاش دال وقت نسبة شاو ليلة خارتا البروغراما اللو ما هنا نجان نرتنا وقادا لازم بقى أنا تاسا جفيري ما منيش ساد أمتي
0: إير فيلم انت ساد اللي فيها شخة تسبة شاي
1: لا لا لا ينا
0: تأسك ترسبتو من نيس
1: لا مش نيس نسبتو ما هي
0: اكو
1: سنس شول
0: وشو تاع نهلو في ترافيك مار سان جيليان فلسا
1: سكوزا وين جي فيك في سبيسيفيك نس سيمباتيا كبيره ما ليه
0: ما كانش تني كوراج نجيب الكاروتسا ساينا نشت خفنا نجيب الليشنسيا
1: ما امت انت لك هذاك ما جبتش
0: الكاروتسا لا كاين مش هيك كاين هكا الامبيانت و
1: ولا كنا فين كنا عليك
0: كاين مخسيب ورا انت تفهمني
1: فينجر وداك جرين فينجر
0: يلا لي ديك الاول علي على ولا بالكولوش الناس تم برا ما رشلينا نخلق الترافيك وكل ونشتي لي يكون من اسكاروتسيا من برا عليك
1: يلا يلا كل هاد بال
0: يا حسام كل
1: كل مرسا فلسا من اسر
0: رايتك رايتك يا حسام الرجل بحالي
1: فلسا نشتي تدلو في قلبك
0: او من يعرف
1: ذاك راين
0: اتو ليشنسا لورا تخبل على بشرا